احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده شاد وقدو عرفت دين عداله شن شرق انه جت دري الله حلت عدغا شنات ادوش دور شرنا اتحان دينا مرقبش تندرا ويا يعرفت دهود دوخوش اتعرفت دينا مرقبش هقل يلرو الفيمر ديسن حديث تول شن شرق انوش جش دش اس عرفة دينا دو حجيز عبوش بل وي بصو بجر يجري بري جيشوكي حلا ابن ساعت شكا دو عناش دش بويخوش تير دو عناش قوبل در اش ديلي بيوخش وي لزمي ملخ الدشتول هما حقا دش وي نخشي قام بصو دنيان شو قام وي نخشي شو وي حق ملخ الدشتول هما وي ديخ ملخ الدشتول هما وي حقا دش قهيك ديش ددو إذا الحجة بتا عرفت ده إذا إسول ده دو إذا إسول ده ده حده الشلت يحا أدزو الحجة بتا قد عد عدولوش غربان دين واش دو غربان دين غربا وين مخا أرى بصوب دين يحا دش عبادة يح عبادة دو خزنية صنش أو سموية شما دو دال إبراهيم بايمار زنشا شيك أنتن أرس حقا أل إبراهيم بايمار صورت دعاخوات دين دارا أسبل غخا يصبن شركا بالنا إك الحراء وقش إد حدول دل دول يغرب الأرس حقارا إدوق عبادة تو إزا تندير إزا هزول حجة بيت شوحدو حالخار قدي دي أو دينا مالبوز لاما سان خلص ويمزبح أسبل غن خزنية سانش أو سمو يايش جماشي أتو بلشو غرب تسدوش عاتبيش أس غرب دير يخ سمو قا أدوش أس عبادة يخ خل دیش دو بسولش نیخ پرزنک دو شی پرزنک دو بسولش نیخ دینح دینح پرزنک دو ایزا ای غربا شی حقه لامز دولش شی حقه عبادت دولش شی حقه لردیش دیکی دزی دولش همش دولش مر دستر عید غربن عید ال چون دیره ویا مصره خزنه سنچ اوخ سمو جیش بوت بو هر زول حج بوت شا تنده تن حقا عشتا غحا ويا دوزيش ديكر دو الخيش دلهما حق دو ويا دال مقلحا تن خسمو ييري ويا دال مقلحا ازو الحجة بات حلخر دين وشكاح عمل عبادة سو دول غيش قاح وقر دو ويا دال مقلح عرفات دين ناسمو ييري ويا دال مقلحا تحت دوش دوش دو غربس ناسمو ييري ويا حوما بصل بجري جري ستح بيري داشن ليرون خان شقي لشو عدو كل مارش عال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Mi az arja, beuzarja, ezt habjas, ilyettes bel habjas, ilyen habjas. Da bel húcsú naukah, da kelhinarig, da valla, da hulva is Jézus.
1: عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين أما بعد أيها الإخوة الكرام أوصيكم نفسي العاصية بتقوى الله أطيع الله رحمكم الله أقد سلطة دين وجري أقر على سيدية غير ديشة شغل ويسيا دوز ديل خيرس دالي ديل يلچني مت أخيلرس دالي ديل يلچني مت أخيل شرق دنيا نعديق الخيرويزة إخير تحلى وعديق الخيرويزة دال ديق الدولوي أقدار القرآن شعبوه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هاي إيمان دلن بصل بناخ شو ديلا قير قير حق مدو شو دل دل نيم الويلة بصل بنش دلوش بيه وي دلت وين شو أحسميال دو بصل بق دلوش إيمان شو أحدلوش ديل سعبيش دلوش تعدق ديش دوية قد إحل دوش بيومر الله عليه الصلاة والسلام من آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة شيء تأحل الدنيا نشر دقيل غلي شيء بقر شيء متير حدول شدول دوش لا إله إلا الله خلرق إذا يلصمني غورو ألا بيومر عليه الصلاة والسلام إلا إله إلا الله بوش دول دشت يح شق دول ديز ويا إيوي بقع بوش لر إذا شادي كاتش ويات تاخشا تاول شولو وي تاو بوش وي تيشل ديا شول شولو وي تيش دولو تابي وو شولو الله دالا دي بوغ درت اخا دال مدي بوغ ديترت اخيل بيش بوصل ناخ بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا والاخره أقدال قرآن شعبوخ شاول شخيل بولش بول نخ تخديل تساولش بول الله وقت خديل أولش بولش بول نخ تسولت يح ديل دين يح نسلوش دال متع بولش دال دي بول دأ ديش دال ديت بول

0: динах дин доштол дуа душун, су динаха дизох доштол дуа, ла илаха илля Аллаху вахдаху ла шарика лах, лаху лмульку ва лаху лхамду, ва ху аля кулли шейн кадир. Иблиса шейта хас десан чо халч хуч дол де ду изе, унда Аллах дала чога геч деш де идолон дел, чун иблисан аал шо делеш дак аз бахар ду, амма Аллах да су динаха тоба деша, شیعه بیرون شیره خ الله دال قیتام بشه دال دیدو ازه سودین عقب نخیل داشت دال مرخه دادگان شری ادو شری کیگی قل وشت دال گشت دیر دالش اشت برکت دیدو ازه سودین مرخ قبچ اما دقیق وشت نه بقول دال بیرون بخیل داشت دالو اقتاب دیز حدیان وشلحه دال حیخ وره عبادت حوی دادی زرق یلش نو حیخ نصل الله علیه و سلم الله أكبر باخلش لا إله إلا الله باخلش الحمد لله باخلش إباخر دخ ديالش إلا تكبير دالوش دال خاصتن بيش دسيلا عدوشتو لا إله إلا الله باخلشتو إدش دش دخ باخلش إلا وزيسيلا وش وش الله دال شيقه تمساني بيركتي دول هر دين وش وز عرفات دينا حصول تعت إدوش بسمنا كورتا دزوخ دوشتو غربن عيدنا دال شاريز وش كيبر توفيق لويلوين مسيري مرغ نش عرفت دین قبول دل دل مسیری قبول دل حدینش که مارنش قبش دقق نه ببوسم نه خا دل تیر مارخنا دل دیکنس بیکن بول دل دعان جاب لول دل وی قوم شریز و شنیقت اح برچ اخ بول یلچن امتان صل الله علیه و سلم دل برچ اخ بول
1: الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.